يا بالا نهاية بعد فات بنت جوب دمنا يا بابا بنت جوب دمنا راد ما انت بوق جواد بدي وبصوخ ملف يا فينا

بيت مدامي ما تباي باي باباك من فيوك باي فانت باي نرنا باي انت باي نرنا اي باباك من فيوك راي باي انت فوي او ترقى يا فاتي مخياي لتيا ذواتي

أبكتي سمير أجيني سمير أجيبي جو سمير سبايك وكو جو لجير جو بلا ناخي فلو جو بلا ناخي فلو جو ميلير ndey mari boy say bat boy at boy sama ma xlo njay njay amadou boy bay ba bilimani maray la

موجود مريم بابا كرغي محمد سيسا مريكتا مريم بابا كرغي موجود كنتم فال أغالي جي من قلب ما شام غرمك ما شام كان منتو يا رجال وشاسدو

فاد مالي جايبان فاد زين دي تشيك مالي زين دي تشيك إسا تو دي تشيك فاد ليتي زين دي تشيك لاج ما هو زين سب ما مدان زنق نيوي فاد أبلاي زين دي تشيك فاد لب زين دي تشيك Malik, Mujur Alaji, Malik, Sabai, Jarat Nata Sen, Ruyal

الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله على كل شيء قدير. بندرابي سهلابي تشغلت دالين لاد مود كوجول دراسو لاي

بند رہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. جود محمد یا رسول اللہ. نگنی با خوشن کنال محمد شدو گو خوشن کنال مجبرانی یادی چلو نیجی حاتون نو خلی و محمد اللہ سویا مسجد اللہ ممکن تا ممیجی اکانی دو بنوالی دو بی خورد کمجی بندر خو مجانی بندر خو بلاری مجانی بندر di bubba mala di dranger arte do salmin do sama hokkan neddo ya ko ko handi reddo media de rawa dura bi bismillah way musu de ba bor ya cepre mo suji jamma mala tu sa hokki neddo ko handa di son kabi on to antoni be mi rawa no gudo ma jazzi aduno wi le wodi bi holono wi mo tengu ko kadi men سيد اللهم صل يا من متين تامين كبنغم البركه جل بكارو البركه دي لي دي سميناتي لي دي دي كل دون غندا كاي كونغلام مي يبارها دون مي تو ما والله وان جد هنا نو ديجا تشينو دو كادو تكنيكام كاد تشغوا كل فوق ما كاي دال سانتو نك لي يلتا الله محمد وقال لي بوبو غادي فوق بسم الله باني سيدي لو ميدان تودي كده هنكم وردي كده خو مباتا تو كده جنت لون دي مودو فيدي كاي سوغاري سادي نعم دا ياسو ماسكو ديام نولي وامي جباني وردي جبار باندو دو يمبين جود مولو ومولي امي بسم الله ومخو كمو جبنا جيبو البنك سيد لم يال دينغو جيب ساجو دي مينون في دي ساناجي ما مودو حكومة ساناجي ما بندو حدما

ده سالفه موسى سيده محمد الله من هالي هلا هلا كاكدي كوكو من جيدي وانا كوني سيلا ده كاكو قوان وانا كاني سيلا قال لكوني مبا وانا سيلا قال لكوني نبو انبيلو مصر ياري يادا انبيلو سعيه انبيلو يا سادري من بيلو درو سادفية انبيلو هبا دار دروها انا نبو wanda ko biko moto fayi kadi yemin cedi du fonon min am bado bando wana si sundu kadi so na si sundu wada pere wan jenga so bonnani leydi ndio bonnani si jam jorto diya.

مذكر فال نجول خديسة جاي خديسة توي ياي بندن خديسة بندن خديسة تاولو ما سامب مي يوبن تشور مي هوين تور ما تشي تشور سنغالو يبنجي جاي ما سامب ما غن تشور مي هوين تور ما غن تشور

مالك سندك جور فالك مالك مجور الله جمالك سباي أتبالك ويلا نغوغ ياه.

معنى جميل سمني سيدي جميل مانصورتي برم داري مانصورتي دوني سيدي ابو بكر

جميل شيخ احمد تيجان سي شيخ تيجان دوني سي لي ابو بكر ام خم خم ام بلاي ام لمي بوسق لا شيخ بابي يد شيخ سكتنا دوتا سقلا لنن عاد فجنا شيخ تيجان با مو رفت ديكو رفت ديكو رفت ملو دارو تابي يلا با يلا ما يفلو قدك ورد يرم may ko jaranga ak dulak alakhira yena ma day nani ci yen teba ëlëk luma ci goobe dana ko ngar jaral nam cheikh seydi asmani lu sax ci mom cheikh seydi abou bakkar lu sax ci mom alhaji mansour si lu sax ci mom alhaji abdul aziz lu sax ci mom alhaji adib si lu sax ci mom Seydi Jamil nous a reçu

الوطني يذاكر سيدي جميل وقال لك سيدي جميل وموبايل يوم منصور مو سيدي جميل وقال لك منصور مو سيدي جميل وقال لك يا نوديك جميل جميل والبشكور جوخ الشيخ شيخ ياسو محمد لكن يوم

زخمك ايام تبيرا لانك بيدرا لزان في زمام دان رجلك عبد الله اسمير سباي ميرلا سنقال مجاو خور مرم شام ياسين بات امام جميرلا موجك نك مير نكونيون شزنقال جيني سمير اقا عبد الله اسمير اقا تسمير اقيم سمير سباي ايا كوكو جاو لنقال

وبدي بيد هارون دار تامرام الفاكر بجيم بدو تفصل من الزمن اتخل نقاط بجي ومسوب تروقور يقول المخدا قردين اللي كتار ماسي ومواند جاي عمر مراد ويلا وجيب كتار جيجي ومقول يقول المخدا قردين اللي كتار Mau sama dah dunia, hawa di bandar, kadih hawa di mahang jurnal jurnal.

الحاج إبراهيم الفنساج ومرشان بوكار درمان وشمان درمان برك يرو غالو شاجي دمبا هاو أودو ويريتان همي غالو بولو ولا بيا محمد كرام عيسى ميمون البرك نيلو ما ساندري غو 1,750,000 كومين نيامي ان وندي تدونغا

بني هاشم امام القريش كانوا ملدات وقومه ولو يجي الهجي سيد محمد السليم تور سادي.

0: اسلي هلاشين نو يورو مسلي بندراكشين لا بسان كولو سبو دو كليبل اينا بين ايتا ما تجوالي بو جاني مول كو تمبال شينا مينا سان باي دادي كيلو دي ورنا فاينل اينا بي بجارو جنا لو كو جمبالا والله كواي من دي باغو دي وي نيت نيت سوكو دوغار ليب مو دوغار مو جمبالي
1: Yeah.